0: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في 2 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: مجموعة ديانا من مجوهرات جوهرة، مستوحاة من جمال خاتم الأميرة ديانا الشهير، تتميز بأحجارها الملونة والمحاطة بالألماس الطبيعي ابتداء من 2290 درهما فقط. تفضل بزيارة أقرب فرع مجوهرات جوهرة أو تسوق أونلاين اليوم.
2: تخفيضات ماكس الصيفية قد بدأت. تمتعوا بخصومات من 25% إلى 70% على جميع إطلالاتكم اليومية وملابس الصيف. تسوقوا في الفروع أو على maxfashion.com.

حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com.

0: ريلز، ستوريز، لايف مع المذيعين، مقابلات حصرية ومحتوى ما بتسمعوا على الهواء بتشوفوا بس على صفحتنا على الانستغرام. تابعونا على @4FM.
1: من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره، إن كان بالنظر أو باللمس.

0: أسرة واحدة، وطن واحد.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: محتار قضي الصيف بلندن أو بباريس، بس كمان اشتقت لإسطنبول، مش قادر أقرر.
4: طيب ليش ما بتزور المدن الثلاثة؟ الخطوط الجوية التركية بتوفر خيار رحلات متعددة المدن.
3: عن جد؟
4: أكيد، سافر على لندن، منا روح على باريس، واستمتع بتوقف بإسطنبول.
3: ممتاز، خليني أحجز.
5: استمتع برحلتك مع حجز تذكرة متعددة المدن وتوقف في إسطنبول. احجز الآن على turkishairlines.com. الخطوط الجوية التركية تربطك ببلدان أكثر من أي شركة طيران أخرى.
6: تخفيضات ماكس الصيفية قد بدأت. تمتعوا بخصومات من 25% إلى 70% على جميع إطلالاتكم اليومية وملابس الصيف. تسوقوا في الفروع أو على maxfashion.com.
7: ترغب بتحويل المبالغ المالية؟ اجعل تحويلك أكثر ربحية مع دبي الإسلامي. حول عبر الإنترنت واحصل على فرصة ربح 20 ضعف قيمة معاملتك للتحويل الدولي بما يصل إلى 100,000 درهم إماراتي. استمتع بأسعار صرف متميزة للعملات الأجنبية وتحويلات بدون رسوم من خلال ألت، تطبيق الهاتف المتحرك، أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. لست أحد متعاملي دبي الإسلامي حتى الآن؟ افتح حسابك اليوم من خلال dib.ae/app. للتفاصيل وشروط احكام dib.ae/remwin. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
8: هذا الأسبوع على راديو الرابعة نمنحكم الفرصة للفوز بتذاكر دخول سنو أبو ظبي. هل أنتم مستعدون للهروب من حرارة الصيف؟ تابعونا يوميا واختبروا معلوماتكم الشتوية لتحظوا بفرصة الفوز بتجربة ثلجية لا تنسى. استمتعوا بالثلج الحقيقي وألعاب التزلج والمغامرات العائلية المميزة في الوجهة الأكثر برودة ومتعة في أبو ظبي. استمعوا، شاركوا واربحوا مع سنو أبو ظبي وراديو الرابعة. ولمزيد من المرح زوروا snowabudhabi.com.
9: 107.8 FM. اسمعنا وبس.
10: زوروا الغرفة الماطرة في الشارقة خلال الصيف واختبروا متعة المشي وسط هطول المطر المتواصل، بينما تتوقف قطرات المطر من حولكم مع كل خطوة. احجزوا تذكركم الآن عبر rainroom.chargeart.org. 3 في 1 مع هوم بوكس.

0: تحصل على ضمان لمدة سنتين على أثاثكم المنزلي المفضل فقط لدى هوم بوكس. تطبق الشروط والأحكام. هوم بوكس، أثاث وأدوات منزلية وأكثر بأسعار مذهلة. نحن رجعنا.
1: مش عارفة لو أنغام غنت حاجة أحلى من كده،
2: يعني غني بشيء كتير حلو.
1: مش عارفة لو أحلى من كده. أنا واضحة
2: فيه.
1: إيه؟
2: في أنا يعني عندي كذا أغنية بفضلهم، يعني بحب هو أنت مين أكتر، بحب سيبك أنت أكتر، بحب مش حبيبي بس أكتر، بحب القديم سيدي وصالك أكتر، بحب عمري معاك أكتر، بحب أجمل مكان أكتر.
1: أنت بتحبب أي حاجة غنيتها لهم أكتر؟
2: لا يعني لا بحب كتير هذه الأغنية بقالك قلب عن جد، حلوة كتير، جميلة جدا جدا جدا. بس أنه أي عندي أغاني مفضل يا ريتك فهمني مثلا.
1: دي أنا بحبها مع تامر عاشور بصراحة.
2: يا جماعة الخير خليكم عم تبعتوا، وبعد في ناس عم تبعت صيفك أحلى هيك لحالة الجملة، بلا للاسم ولا تكمل الجملة. بتكون تبعتوا الجملة على بعضها، صيفك أحلى مع بيك تيكت واسمكم الثلاثي بنفس الأسماس على 7-0-8. صيفك أحلى مع بيك تيكت واسمك الثلاثي على 7-0-8. وفيك تبعتها قد ما بدك كذا مرة بقى لتزيد فرصك بفوز بجوائز صيفية بالمسابقة الصيفية الأضخم على الإطلاق للموسم الرابع على شبكة الرابعة الإعلامية.
1: حلو.
2: فخليكم عم تبعت.
3: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد، برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
0: بانوراما الإمارات.
2: بجولتنا على الأخبار المحلية، اعتمد صاحب السمو شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تخصيص 747 ألف درهم لميزانية الموسم المسرحي بدورته 19 يلي بتنطلق فعالياتها بأكتوبر 2026، وذلك ضمن دعم سموه المستمر للحركة المسرحية وترسيخا لمبدأ الفعل الثقافي المستدام.
0: بانوراما الإمارات.
1: كشفت مستهدفات استراتيجية التعليم.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
1: لو قلت لك الأغنية دي فات عليها كم سنة هتقول لي قد إيه؟
2: ما تروحش بعيد. 25.
1: أنت اللي ما تروحش بعيد في إيه؟
2: أكتر؟
1: لا
2: أو بالألف يعني بلا إذا بداية 2020 25 سنة
1: 23 سنة
2: طب 25 رحت بعيد 23 عنني سنتين يعني فرقت معك
1: كنت بقفي على الأغنية على فكرة
2: مش هروح بعيد خلاص
1: من أجمل ما غنت لطيفة إيه؟ لطيفة وكتبها ولحنها محمد الرفاعي. دخلت ادور على التوزيع لقيت ان اصلا ما كانش فيه او ما كانش مكتشف وقتها ان في حاجه اسمها توزيع وفي شخص اسمه موزع.
2: كان الملحن بيعمل شغل يعني
1: محمد الرفاعي جان ماري وكمان ايه فيبوس تقريبا او حاجه
2: دي. جان ماري رياشي يعني جان ماري رياشي
1: معرفش
2: اذا جان ماري رياشي يعني هو اللي وزع لان هو ميوزك بروديوسر يعني.
1: فوقتها كانوا بيكتبوا الالحان الثلاثه اللي شاركوا في اي مزيكا في الاغنيه.
2: خلاص ماشي تمام شكرا.
1: تعال نروح نشوف دلوقتي بقى الترند بيقول ايه.
0: ترندنج على راديو الرابعه برعايه insurancemarket.ae.
2: طيب نخش السينما المصريه بقى. فيلمين منتظرين، فيلم حدوته لاحمد حلمي بعد غياب 4 سنين عن السينما، فعم بيقولوا الفيلم خلص يعني قريبا ان شاء الله، بس الاقرب بيوليو بهذا الشهر ب 22 يوليو فيلم خلي بالك من نفسك. اوكي البطوله رح تكون للسقا احمد السقا النجم الكبير طبعا وياسمين عبد العزيز. فنزل بوستر رسمي. ترند.
1: كمان ليونيل ميسي بيفاجئ جمهوره بظهور خاص في الحمله الترويجيه لاحدث اجزاء سلسله سبايدر مان.
2: ايه شو فايت على على على مارفل ميسي فايت على سبايدر مان يلا ترند. طيب يا جماعه بدنا نقول كمان النجم المغربي الرائع جدا سيباري هو لاعب بايرن ميونخ الجديد. بايرن ميونخ اعلن رسميا التوقيع وسيباري في بايرن ميونخ رسميا.
1: ترند. في ترند مصري منتشر جدا على السوشيال ميديا من فترة. قبل ما نخش في الترند ده، من فترة اتكلمنا من كام يوم تقريبا اتكلمنا انه الامارات اول دولة عربية بتحط قانون لاستخدام الأطفال للإنترنت.
2: صحيح انه يعني ما فيهم يستخدموه قبل سن معين ويأخذوا السوشيال ميديا
1: وبتأيد كمان وسائل التواصل الاجتماعي. دلوقتي مصر رسميا اطلقت شريحة اسمها شريحة حماية الطفل. دي شريحة للموبايل تمام سيم كارد يعني بتقدم اكتر من خدمه اسمها اطمن. دي بتقدم مستوى حمايه مناسب للاطفال وهم بيستخدموا الانترنت من خلال ان هي بتمنع وصولهم لاي محتوى ضار او اي محتوى لسن معين يعني.
2: مهم جدا. وعموما الاجراءات اللي عم بتصير بالعالم لمراقبه استخدام الاطفال لعمر معين للسوشيال ميديا والانترنت مهم جدا. ترند.
0: insurancemarket.ae. مرحبا معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك. اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247. insurancemarket.ae. صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
2: قولي لنا منشن ولا
1: لا مش محتاج
2: مش لازم
1: انت عايز تقول طيب. حاجه
2: خلي يكون عم تبعتوا سنو ابو ظبي مع اسمنا الثلاثي على 708 لانه بعد شوي رح يكون معنا المرشحين ورح يتباروا على الهواء لنشوف مين بيجيب سكور اعلى بلعبه سنو نو سنو لتربحوا تذكرة دخول لشخصين بقيمة 500 درهم إلى سنو أبو ظبي. فالمطلوب منك هلا تبعت اسمك الثلاثي بس اسمك الثلاثي وجملة سنو أبو ظبي على 7008 وتنتظر منا اتصال.
1: يلا في كمان أسامة مستني اتصالنا بقاله شويتين ثلاثة من النهاردة فقرة تفكر فيها. سألنا لو أنت هتكمل الجملة وتكون بتعبر عن نفسك هتقول النفس تميل لمين يا أسامة؟ صباح الخير.
3: يا صباح الورد.
1: يا صباح الفل يا أسامة أخبارك إيه؟
3: صباح الحمد لله نشكر الله.
1: الحمد لله
2: إن شاء الله تضل بألف خير. أسامة كملنا الجملة أنت على ذوقك بقى. النفس تميل
3: للشخص الإيجابي والفرفوس.
1: أيوة.
2: عشان كده بتحبنا يا أسامة
1: بجد.
3: شوف هو إذا بتسأل نفسك ليش دائما يوميا إحنا بنسمع راديو الرابعة بسبب فيها أشخاص إيجابيين وفرفوسين.
2: الله يخليك.
1: حلوة.
2: شكرا شكرا شكرا يا أسامة وإن شاء الله ما بتكون محاط دائما إلا بالأشخاص الإيجابيين والفرفوشين واللي حلوا أيامك يا حبيبنا
3: جميعا كلنا إن شاء الله.
1: صباح جميل يا أسامة نورتنا.
3: صباحكم يا رب. صباح الورد.
1: مع السلامة. طيب مين بيحب الأغنية الحلوة دي؟
2: أنا.
1: يلا